0: بتجي كل بالي دارا
1: نعمو
0: بغاري كاس وانت يسو
1: نعمو
0: كلا بازي مو سمانا
1: نعمو
0: كلا قوة جاي رأو لا لنا مجرى سبات يسو
1: نعمو
0: سوغا فقا جولاي وليكا
1: نعمو
0: ايوزو سنغاري